0: عليكم.
1: عليكم السلام.
0: بني جبتا كامبويرو.
1: بني جبتا كامبويرو.
0: تاون يوم الجمعة.
1: يوم الجمعة.
2: أو. أنا أنا أنا قلنا قاچو تايو.
0: أو موا. تا. موا يه قاچو تامي.
1: عليكم السلام.
3: الو عمر ماني.
1: الو عمر ماني.
3: ايه
1: نجد حالك الو عمر ماني.
3: ريس سمان.
1: ريس سمان.
3: ايه
1: هو لسانه سجل بينا يا تنكر بغرور بار نجد على كان تنكر يريد ميغول
2: تقولنا
3: بنبيجي
2: له
1: ما انا عليكم السلام
4: سبي ادم نغانو بول
1: سبي ادم
4: وي انداو لو جبو انتا دوبه
1: ها نجي دا هتاو هالكا
4: ايرو
1: زيمانو ايرو زيما
5: ايه وا دانا انت دو غا دم بو
2: ها ها دا تي دو نا دين كوبه نو
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا
1: جاي يا جاي.
0: ايه وقت يا ريت ميكو لبروفون جون كان ني دنيا جوتو زوما.
1: ايه كوندادينا.
0: ايه
1: بودي سنه من ناني كوبيدا بيو جاي تانا فالو.
0: يزامي جوبو جوبو جوبو بوتو.
5: انت انيما.